جميعا عن نرعب بكم من قلبي، فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزر وتدخل بالترحيب المشروط بدل الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا.